0: Les nits s'omplen de música. Ràdio Obrera. Ràdio Obrera.
1: Al intidar tawil منذ أزيد من 30 سنة والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال.